في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا، فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا، معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طناً و80 كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضاً على 161 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية

والمتورطين فيها. تركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي

0: خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027، وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب، مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة، وبين أن تركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة، جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير

تطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا، فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا، معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طناً و80 كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضاً على 161 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات.
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة تركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة

0: الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا فتح سكة أخالكلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديدي أخالكلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طنا و80 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضا على 161 كيلوغراما من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة. وبيّن أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاصة.

بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجو ونخاف.
1: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا.

أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر.

ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا أنت الرحمن.

انقطعت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل

أبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك.

في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك

0: الإكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

مرت بنا خطيئاتنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إليك.

0: وأغدقت علينا نعمك فلم نشكرك حق شكرك. اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرجهم
1: مناجاة في سبيلك على ثبورهم. من روائع المناجاة.
2: راديو صدى الفرات.
3: خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وسير السحاب وكومه وبعث

وخلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وما أكثر جوده وأكرمه وأعز سلطانه وأقدمه وما أعظم لطفه وأرحمه سبحانه من إله حليم ما أعظمه صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى.

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم وبئس المثوى لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى لا يموت ولا يبلى

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله.

وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبح

وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وصدق أنبياؤه صدق الله

صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام. تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام، وهو الله الملك القدوس السلام. ونحن على

سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان

يحشره سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا

بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين، اللهم ادخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين، اللهم قد حضرنا ختم كتابك ونحن مطايانا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا، إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة،

0: وهذا البكاء وهذه الصلاة وهذا ختام رمضان. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا واسع الفضل يا واسع المغفرة، إلهنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اكتبنا في عليين وآتنا كتابنا باليمين يا رب العالمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان واجعلنا من عبادك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيام.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية كان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة، جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

0: الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طنا و80 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضا على 161 كيلوغراما من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة. وبيّن أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان من

على دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

قاض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم الله

عليك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك.

العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.

إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم.

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين.

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا حقه.

وعيش الأبد لأهل الآخرة، فهب لنا عمرا مديدا في طاعتك، وعيشا مزيدا في عافيتك. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون.

وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان، وأسعدنا بنصر

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة.

0: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طنا 80 كيلوغراما من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة. وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضا على 161 كيلوغراما من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة. وبين أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها،

الذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى.

ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين عام حركة فتح الفلسطينية. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الأحد مع الأمين العام لحركة فتح جبريل رجوب في أنقرة. جاء ذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل حول اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة.

الفائزين بعضوية مجلس الشعب في الحسكة والقامشلي وعين العرب. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الأحد أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن دوائر الحسكة والقامشلي وعين العرب عقب انتهاء عمليات الاقتراع وفرز الأصوات. وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن الفائزين عن دائرة الحسكة هم إبراهيم مصطفى العلي وعمر عيسى هايس وفصل يوسف، فيما فاز عن دائرة القامشلي كل من كيم حسين إبراهيم ورضوان عثمان سيدو وعبد الحليم خضر العلي ومحمود ماضي العلي. وأضاف أن

الفائزين عن دائرة عين العرب بمحافظة حلب هما فرهاد أنور شاهين وشواخ إبراهيم العساف. وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من أعضاء الهيئة الناخبة في المراكز الثلاثة بعد انطلاق الاقتراع صباح الأحد لاختيار أعضاء مجلس الشعب في تلك الدوائر. وزارة التربية السورية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تبحثان تحديث التعليم المهني وربطه بسوق العمل. بحثت وزارة التربية والتعليم السورية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GAZ سبل تحديث التعليم المهني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل خلال ورشة عمل أقيمت الأحد في دمشق بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة وموجهين اختصاصيين. وتناولت الورشة تقييم واقع التعليم المهني والفجوات الحالية واحتياجات إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، إضافة إلى تحديد أولويات المهن والاختصاصات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنسجم مع متطلبات التنمية. وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أهمية تطوير منظومة التعليم المهني بما يتوافق مع سوق العمل، مشددا على تحديث المناهج وتطوير التدريب العملي لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للعمل بعد التخرج. كما أوضحت مديرة التعليم المهني سوسن حرستاني أن خطة التطوير تشمل تحديث المناهج وتأهيل الكوادر وتوسيع نظام التعليم المزدوج بالشراكة مع القطاع الصناعي بما يتيح للطلاب الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل الشركات. تركيا فتح سكة أخال كلاكي قارص خطوة جديدة للتطبيع مع أرمينيا. قال الممثل الخاص لتركيا في مسار تطبيع العلاقات مع أرمينيا سردار قليتش إن فتح خط سكة حديد أخال كلاكي قارص أمام حركة التجارة بين البلدين يعد خطوة جديدة ضمن مسار التطبيع التركي الأرميني. وأوضح قليتش في تدوينة عبر منصة إكس أن هذه الخطوة ستسهم أيضا في تطوير التعاون الرباعي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا، معربا عن أمله بأن تدعم السلام والاستقرار في المنطقة. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان قد أعلن فتح الخط أمام الحركة التجارية بين تركيا وأرمينيا معتبرا أن ذلك يمثل تطورا مهما لاقتصاد بلاده. وأشار باشنيان إلى أن الخط المار عبر تركيا وجورجيا سيعزز ارتباط أرمينيا بالاتحاد الأوروبي، متوقعا إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة مع تركيا وأذربيجان وإيران خلال الفترة المقبلة. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي بعد توغل قوة عسكرية في البلدة عقب منتصف الليلة الماضية. وأفاد مراسل سانا بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين داخل البلدة وفتشتهما قبل أن تقتاد الشاب المعتقل إلى نقطة عسكرية في حرش جبات الخشب. وفي السياق ذاته توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات الأحد في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي وتمركزت لفترة قصيرة قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل. وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974
عبر التوغلات والمداهمات والاعتقالات.

0: في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي السورية. ضبط طن من مواد تستخدم بتصنيع المخدرات في كوجالي. ضبطت السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد طناً وثمانين كيلوغراماً من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات خلال عملية مداهمة أمنية نفذت في منطقة داريجة، وذكرت مديرية أمن الولاية في بيان صادر الأحد أن الفرق الأمنية عثرت أيضاً على 161 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة إلى جانب مواد خام قادرة على إنتاج 40 مليون حبة مخدرة. وأكد البيان استمرار التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها. توركسات التركية تبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الأحد أن شركة توركسات ستبدأ تقديم خدمة الإنترنت داخل الطائرات اعتبارا من العام الجاري. وأوضح أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول أن خدمة الإنترنت عالية السرعة ستنطلق أولا على متن طائرات شركة آجيت على أن تشمل أسطول الخطوط الجوية التركية بالكامل بحلول عام 2027. وأوضح أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة TCI لمقصورات الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة آجيت بهدف توفير خدمة إنترنت فضائية عالية السرعة للمسافرين. وأشار الوزير إلى اكتمال الاختبارات الفنية على 122 طائرة ركاب مؤكدا نجاح التجارب واستعداد المشروع للدخول في الخدمة، وبين أن توركسات ستتولى مراقبة حركة الإنترنت بالكامل عبر مركز عمليات الشبكة الخاص بها بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها على متن الرحلات الجوية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها.

قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله

العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري

إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره. إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، وجرى اللقاء أمس الأحد في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تقدم المصادر تفاصيل حول ما بحثه الجانبان خلال اللقاء.

فدان يلتقي زعيم حزب تقدم العراقي. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الأحد زعيم حزب تقدم العراقي محمد الحلبوسي، وجاء ذلك حسب معلومات أفادت بها مصادر في وزارة الخارجية التركية حول لقاء فيدان مع الحلبوسي. وجرى اللقاء في العاصمة التركية أنقرة دون إعطاء أي تفاصيل عن فحوى اللقاء.

عبد الباقي الهجري يتلقى الأوامر من الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أمس الأحد إن حكمة الهجري يتلقى أوامره من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن يوما مع الثورة السورية ولم يعارض النظام البائد. وأوضح عبد الباقي في تصريح للإخبارية السورية أن هناك تذمرا بين أهالي السويداء من سياسات الهجري، مشيرا إلى أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في نحو ثلث المحافظة ضمن إجراءات ضبط الوضع الأمني. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على عشرات المتورطين بسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن الدولة تضع الملف الأمني ضمن أولوياتها. كما أشار إلى إحباط مخطط لإشعال الفتنة بعد احتواء التوترات داخل المحافظة.

قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيك الإرهابي أحمد الهلالي إن استكمال الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع. وأوضح الهلالي أمس الأحد أن هذا الاستحقاق يؤكد أن نيل الحقوق وترسيخ الشراكة والمواطنة يتمان عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أبناء الحسكة استطاعوا تجاوز الظروف الأمنية والاستثنائية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى دائرة عين العربي في محافظة حلب. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي في مكة. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أربكوش أمس الأحد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في مكة المكرمة على هامش زيارته المتعلقة بتنظيم موسم الحج لعام 2026، وبحث الجانبان شؤون الحج للعام الحالي إضافة إلى الخدمات المقدمة للحجاج القادمين من تركيا، فيما أشاد أربكوش بالخدمات السعودية المقدمة لضيوف الرحمن معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال. من جانبه أكد وزير الحج والعمرة السعودي أهمية التعاون بين السعودية وتركيا في مجال الحج، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة.

قتل شخصان وأصيب آخر أمس الأحد إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية في مدينة سرمين شرقي إدلب، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نقلت جثماني الضحيتين إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، فيما نقل المصاب إلى المستشفى قبل وصول الفرق إلى مكان الانفجار. وفي درعا قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة الغارية الشرقية بريف المحافظة الشرقي، وسط تحذيرات متواصلة من خطورة مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

واشنطن: الاتفاق مع إيران قد يستغرق عدة أيام. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرة إلى أن استكمال الاتفاق المحتمل قد يستغرق عدة أيام. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بعض تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد التفاوض، مؤكدا وجود تقدم في المحادثات مع استمرار احتمال تعثر الاتفاق. وأضافت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهمات أولية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تتقدم بشكل منظم وبناء. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن مواقف الطرفين أصبحت أكثر تقاربا مع استمرار وجود نقاط خلافية يجري العمل على حلها.

اختتام مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية الثقافي الثامن في مدينة إسطنبول بعد 4 أيام من الأنشطة والفعاليات بمشاركة واسعة من دول متعددة. ونظم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية المهرجان بالشراكة الإعلامية مع وكالة الأناضول، حيث شهد إقبالا كبيرا على مسابقات الرماية والمصارعة والرماية على ظهر الخيل، إلى جانب العروض البهلوانية وفنون القتال والألعاب الشعبية والحرف اليدوية. وأكد المنظمون أن المهرجان يهدف إلى نقل الرياضات التقليدية والقيم الثقافية إلى الأجيال القادمة، فيما شارك نحو 1.5 مليون طفل وشاب وولي أمر في فعاليات المهرجان المختلفة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما وقد

رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو
1: بار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، وجرى اللقاء أمس الأحد في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تقدم المصادر تفاصيل حول ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. فيدان يلتقي زعيم حزب تقدم العراقي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد زعيم حزب تقدم العراقي محمد الحلبوسي، وجاء ذلك حسب معلومات أفادت بها مصادر في وزارة الخارجية التركية حول لقاء فيدان مع الحلبوسي. وجرى اللقاء في العاصمة التركية أنقرة دون إعطاء أي تفاصيل عن فحوى اللقاء. عبد الباقي الهجري يتلقى الأوامر من الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أمس الأحد إن حكمة الهجري يتلقى أوامره من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن يوما مع الثورة السورية ولم يعارض النظام البائد. وأوضح عبد الباقي في تصريح للإخبارية السورية أن هناك تذمرا بين أهالي السويداء من سياسات الهجري، مشيرا إلى أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في نحو ثلث المحافظة ضمن إجراءات ضبط الوضع الأمني. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على عشرات المتورطين بسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن الدولة تضع الملف الأمني ضمن أولوياتها. كما أشار إلى إحباط مخطط لإشعال الفتنة بعد احتواء التوترات داخل المحافظة. الهلالي استكمال الانتخابات في الحسكة خطوة نحو الاندماج الوطني. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيك الإرهابي أحمد الهلالي إن استكمال الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع.

أوضح الهلالي أمس الأحد أن هذا الاستحقاق يؤكد أن نيل الحقوق وترسيخ الشراكة والمواطنة يتمان عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أبناء الحسكة استطاعوا تجاوز الظروف الأمنية والاستثنائية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى دائرة عين العربي في محافظة حلب. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي في مكة. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أربكوش أمس الأحد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في مكة المكرمة على هامش زيارته المتعلقة بتنظيم موسم الحج لعام 2026، وبحث الجانبان شؤون الحج للعام الحالي إضافة إلى الخدمات المقدمة للحجاج القادمين من تركيا، فيما أشاد أربكوش بالخدمات السعودية المقدمة لضيوف الرحمن معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال. من جانبه أكد وزير الحج والعمرة السعودي أهمية التعاون بين السعودية وتركيا في مجال الحج، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة. مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية شرقية إدلب. قتل شخصان وأصيب آخر أمس الأحد إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية في مدينة سرمين شرقية إدلب، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نقلت جثماني الضحيتين إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، فيما نقل المصاب إلى المستشفى قبل وصول الفرق إلى مكان الانفجار. وفي درعا قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة الغارية الشرقية بريف المحافظة الشرقي، وسط تحذيرات متواصلة من خطورة مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال. واشنطن: الاتفاق مع إيران قد يستغرق عدة أيام. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرة إلى أن استكمال الاتفاق المحتمل قد يستغرق عدة أيام. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بعض تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد التفاوض، مؤكدا وجود تقدم في المحادثات مع استمرار احتمال تعثر الاتفاق. وأضافت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهمات أولية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تتقدم بشكل منظم وبناء. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن مواقف الطرفين أصبحت أكثر تقاربا مع استمرار وجود نقاط خلافية يجري العمل على حلها.

اختتام مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية الثقافي الثامن في مدينة إسطنبول بعد 4 أيام من الأنشطة والفعاليات بمشاركة واسعة من دول متعددة. ونظم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية المهرجان

0: بالشراكة الإعلامية مع وكالة الأناضول، حيث شهد إقبالاً كبيراً على مسابقات الرماية والمصارعة والرماية على ظهر الخيل، إلى جانب العروض البهلوانية وفنون القتال والألعاب الشعبية والحرف اليدوية. وأكد المنظمون أن المهرجان يهدف إلى نقل الرياضات التقليدية والقيم الثقافية إلى الأجيال القادمة، فيما شارك نحو 1.5 مليون طفل وشاب وولي أمر في فعاليات المهرجان المختلفة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى

لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب، عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما.

فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، وجرى اللقاء أمس الأحد في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تقدم المصادر تفاصيل حول ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. فيدان يلتقي زعيم حزب تقدم العراقي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد زعيم حزب تقدم العراقي محمد الحلبوسي، وجاء ذلك حسب معلومات أفادت بها مصادر في وزارة الخارجية التركية حول لقاء فيدان مع الحلبوسي. وجرى اللقاء في العاصمة التركية أنقرة دون إعطاء أي تفاصيل عن فحوى اللقاء. عبد الباقي الهجري يتلقى الأوامر من الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أمس الأحد إن حكمة الهجري يتلقى أوامره من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن يوما مع الثورة السورية ولم يعارض النظام البائد. وأوضح عبد الباقي في تصريح للإخبارية السورية أن هناك تذمرا بين أهالي السويداء من سياسات الهجري، مشيرا إلى أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في نحو ثلث المحافظة ضمن أجراءات ضبط الوضع الأمني. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على عشرات المتورطين بسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن الدولة تضع الملف الأمني ضمن أولوياتها. كما أشار إلى إحباط مخطط لإشعال الفتنة بعد احتواء التوترات داخل المحافظة. الهلالي استكمال الانتخابات في الحسكة خطوة نحو الاندماج الوطني. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكك الإرهابي أحمد الهلالي إن استكمال الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع. وأوضح الهلالي أمس الأحد أن هذا الاستحقاق يؤكد أن نيل الحقوق وترسيخ الشراكة والمواطنة يتمان عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أبناء الحسكة استطاعوا تجاوز الظروف الأمنية والاستثنائية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى دائرة عين العرب في محافظة حلب. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي في مكة. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أربكوش أمس الأحد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في مكة المكرمة على هامش زيارته المتعلقة بتنظيم موسم الحج لعام 2026، وبحث الجانبان شؤون الحج للعام الحالي إضافة إلى الخدمات المقدمة للحجاج القادمين من تركيا، فيما أشاد أربكوش بالخدمات السعودية المقدمة لضيوف الرحمن معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال. من جانبه أكد وزير الحج والعمرة السعودي أهمية التعاون بين السعودية وتركيا في مجال الحج معبرا عن سعادته بهذه الزيارة. مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية شرقية إدلب. قتل شخصان وأصيب آخر أمس الأحد إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية في مدينة سرمين شرقية إدلب، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نقلت جثماني الضحيتين إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، فيما نقل المصاب إلى المستشفى قبل وصول الفرق إلى مكان الانفجار. وفي درعا قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة الغارية الشرقية بريف المحافظة الشرقي، وسط تحذيرات متواصلة من خطورة مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال. واشنطن: الاتفاق مع إيران قد يستغرق عدة أيام. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرة إلى أن استكمال الاتفاق المحتمل قد يستغرق عدة أيام. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بعض تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد التفاوض، مؤكدا وجود تقدم في المحادثات مع استمرار احتمال تعثر الاتفاق. وأضافت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهمات أولية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تتقدم بشكل منظم وبناء. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن مواقف الطرفين أصبحت أكثر تقاربا مع استمرار وجود نقاط خلافية يجري العمل على حلها.

0: اختتام مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية الثقافي الثامن في مدينة إسطنبول بعد 4 أيام من الأنشطة والفعاليات بمشاركة واسعة من دول متعددة. ونظم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية المهرجان بالشراكة الإعلامية مع وكالة الأناضول، حيث شهد إقبالا كبيرا على مسابقات الرماية والمصارعة والرماية على ظهر الخيل، إلى جانب العروض البهلوانية وفنون القتال والألعاب الشعبية والحرف اليدوية. وأكد المنظمون أن المهرجان يهدف إلى نقل الرياضات التقليدية والقيم الثقافية إلى الأجيال القادمة، فيما شارك نحو 1.5 مليون طفل وشاب وولي أمر في فعاليات المهرجان المختلفة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.

وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضاً عوامل أقل وضوحاً مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة

الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم: كيف يأكل، وكيف ينام، وكيف يتحرك، وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. فلنحافظ على صحة أجسامنا، ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، وجرى اللقاء أمس الأحد في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تقدم المصادر تفاصيل حول ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. فيدان يلتقي زعيم حزب تقدم العراقي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد زعيم حزب تقدم العراقي محمد الحلبوسي، وجاء ذلك حسب معلومات أفادت بها مصادر في وزارة الخارجية التركية حول لقاء فيدان مع الحلبوسي. وجرى اللقاء في العاصمة التركية أنقرة دون إعطاء أي تفاصيل عن فحوى اللقاء. عبد الباقي الهجري يتلقى الأوامر من الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أمس الأحد إن حكمة الهجري يتلقى أوامره من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن يوما مع الثورة السورية ولم يعارض النظام البائد. وأوضح عبد الباقي في تصريح للإخبارية السورية أن هناك تذمرا بين أهالي السويداء من سياسات الهجري، مشيرا إلى أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في نحو ثلث المحافظة ضمن إجراءات ضبط الوضع الأمني. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على عشرات المتورطين بسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن الدولة تضع الملف الأمني ضمن أولوياتها. كما أشار إلى إحباط مخطط لإشعال الفتنة بعد احتواء التوترات داخل المحافظة. الهلالي استكمال الانتخابات في الحسكة خطوة نحو الاندماج الوطني. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيكي الإرهابي أحمد الهلالي إن استكمال الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع. وأوضح الهلالي أمس الأحد أن هذا الاستحقاق يؤكد أن نيل الحقوق وترسيخ الشراكة والمواطنة يتمان عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أبناء الحسكة استطاعوا تجاوز الظروف الأمنية والاستثنائية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى دائرة عين العرب في محافظة حلب. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي في مكة. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أربكوش أمس الأحد وزير

العمرة السعودي أهمية التعاون بين السعودية وتركيا في مجال الحج، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة. مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية شرقية إدلب. قتل شخصان وأصيب آخر أمس الأحد إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية في مدينة سرمين شرقية إدلب، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نقلت جثماني الضحيتين إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، فيما نقل المصاب إلى المستشفى قبل وصول الفرق إلى مكان الانفجار. وفي درعا قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة الغارية الشرقية بريف المحافظة الشرقي، وسط تحذيرات متواصلة من خطورة مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال. واشنطن: الاتفاق مع إيران قد يستغرق عدة أيام. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرة إلى أن استكمال الاتفاق المحتمل قد يستغرق عدة أيام. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بعض تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد التفاوض، مؤكدا وجود تقدم في المحادثات مع استمرار احتمال تعثر الاتفاق. وأضافت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهمات أولية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تتقدم بشكل منظم وبناء. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن مواقف الطرفين أصبحت أكثر تقاربا مع استمرار وجود نقاط خلافية يجري العمل على حلها.

0: اختتام مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية الثقافي الثامن في مدينة إسطنبول بعد 4 أيام من الأنشطة والفعاليات بمشاركة واسعة من دول متعددة. ونظم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية المهرجان بالشراكة الإعلامية مع وكالة الأناضول، حيث شهد إقبالا كبيرا على مسابقات الرماية والمصارعة والرماية على ظهر الخيل، إلى جانب العروض البهلوانية وفنون القتال والألعاب الشعبية والحرف اليدوية. وأكد المنظمون أن المهرجان يهدف إلى نقل الرياضات التقليدية والقيم الثقافية إلى الأجيال القادمة، فيما شارك نحو 1.5 مليون طفل وشاب وولي أمر في فعاليات المهرجان المختلفة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، وجرى اللقاء أمس الأحد في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تقدم المصادر تفاصيل حول ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. فيدان يلتقي زعيم حزب تقدم العراقي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد زعيم حزب تقدم العراقي محمد الحلبوسي، وجاء ذلك حسب معلومات أفادت بها مصادر في وزارة الخارجية التركية حول لقاء فيدان مع الحلبوسي. وجرى اللقاء في العاصمة التركية أنقرة دون إعطاء أي تفاصيل عن فحوى اللقاء. عبد الباقي الهجري يتلقى الأوامر من الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أمس الأحد إن حكمة الهجري يتلقى أوامره من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن يوما مع الثورة السورية ولم يعارض النظام البائد. وأوضح عبد الباقي في تصريح للإخبارية السورية أن هناك تذمرا بين أهالي السويداء من سياسات الهجري، مشيرا إلى أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في نحو ثلث المحافظة ضمن أجراءات ضبط الوضع الأمني. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على عشرات المتورطين بسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن الدولة تضع الملف الأمني ضمن أولوياتها. كما أشار إلى إحباط مخطط لإشعال الفتنة بعد احتواء التوترات داخل المحافظة. الهلالي استكمال الانتخابات في الحسكة خطوة نحو الاندماج الوطني. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيك الإرهابي أحمد الهلالي إن استكمال الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع. وأوضح الهلالي أمس الأحد أن هذا الاستحقاق يؤكد أن نيل الحقوق وترسيخ الشراكة والمواطنة يتمان عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أبناء الحسكة استطاعوا تجاوز الظروف الأمنية والاستثنائية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى دائرة عين العرب في محافظة حلب. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي في مكة. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أربكوش أمس الأحد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في مكة المكرمة على هامش زيارته المتعلقة بتنظيم موسم الحج لعام 2026، وبحث الجانبان شؤون الحج للعام الحالي إضافة إلى الخدمات المقدمة للحجاج القادمين من تركيا، فيما أشاد أربكوش بالخدمات السعودية المقدمة لضيوف الرحمن معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال. من جانبه أكد وزير الحج والعمرة السعودي أهمية التعاون بين السعودية وتركيا في مجال الحج معبرا عن سعادته بهذه الزيارة. مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية شرقية إدلب. قتل شخصان وأصيب آخر أمس الأحد إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية في مدينة سرمين شرقية إدلب، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نقلت جثماني الضحيتين إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، فيما نقل المصاب إلى المستشفى قبل وصول الفرق إلى مكان الانفجار. وفي درعا قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة الغارية الشرقية بريف المحافظة الشرقي، وسط تحذيرات متواصلة من خطورة مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال. واشنطن: الاتفاق مع إيران قد يستغرق عدة أيام. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرة إلى أن استكمال الاتفاق المحتمل قد يستغرق عدة أيام. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بعض تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد التفاوض، مؤكدا وجود تقدم في المحادثات مع استمرار احتمال تعثر الاتفاق. وأضافت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهمات أولية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تتقدم بشكل منظم وبناء. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن مواقف الطرفين أصبحت أكثر تقاربا مع استمرار وجود نقاط خلافية يجري العمل على حلها.

0: اختتام مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية الثقافي الثامن في مدينة إسطنبول بعد 4 أيام من الأنشطة والفعاليات بمشاركة واسعة من دول متعددة. ونظم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية المهرجان بالشراكة الإعلامية مع وكالة الأناضول، حيث شهد إقبالا كبيرا على مسابقات الرماية والمصارعة والرماية على ظهر الخيل، إلى جانب العروض البهلوانية وفنون القتال والألعاب الشعبية والحرف اليدوية. وأكد المنظمون أن المهرجان يهدف إلى نقل الرياضات التقليدية والقيم الثقافية إلى الأجيال القادمة، فيما شارك نحو 1.5 مليون طفل وشاب وولي أمر في فعاليات المهرجان المختلفة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم، ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول، ورئيس مجلس إدارة بورصة شانلي أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق: حلب عزيزة علينا، وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أورفا بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات 15 الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شالي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة، حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شالي أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، وجرى اللقاء أمس الأحد في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تقدم المصادر تفاصيل حول ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. فيدان يلتقي زعيم حزب تقدم العراقي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد زعيم حزب تقدم العراقي محمد الحلبوسي، وجاء ذلك حسب معلومات أفادت بها مصادر في وزارة الخارجية التركية حول لقاء فيدان مع الحلبوسي. وجرى اللقاء في العاصمة التركية أنقرة دون إعطاء أي تفاصيل عن فحوى اللقاء. عبد الباقي الهجري يتلقى الأوامر من الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أمس الأحد إن حكمة الهجري يتلقى أوامره من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن يوما مع الثورة السورية ولم يعارض النظام البائد. وأوضح عبد الباقي في تصريح للإخبارية السورية أن هناك تذمرا بين أهالي السويداء من سياسات الهجري، مشيرا إلى أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في نحو ثلث المحافظة ضمن إجراءات ضبط الوضع الأمني. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على عشرات المتورطين بسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن الدولة تضع الملف الأمني ضمن أولوياتها. كما أشار إلى إحباط مخطط لإشعال الفتنة بعد احتواء التوترات داخل المحافظة. الهلالي استكمال الانتخابات في الحسكة خطوة نحو الاندماج الوطني. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيك الإرهابي أحمد الهلالي إن استكمال الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع. وأوضح الهلالي أمس الأحد أن هذا الاستحقاق يؤكد أن نيل الحقوق وترسيخ الشراكة والمواطنة يتمان عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أبناء الحسكة استطاعوا تجاوز الظروف الأمنية والاستثنائية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى دائرة عين العربي في محافظة حلب. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي في مكة. التقى رئيس الشؤون الدينية التركية الدكتور صافي أربكوش أمس الأحد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في مكة المكرمة على هامش زيارته المتعلقة بتنظيم موسم الحج لعام 2026، وبحث الجانبان شؤون الحج للعام الحالي إضافة إلى الخدمات المقدمة للحجاج القادمين من تركيا، فيما أشاد أربكوش بالخدمات السعودية المقدمة لضيوف الرحمن معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال. من جانبه أكد وزير الحج والعمرة السعودي أهمية التعاون بين السعودية وتركيا في مجال الحج معبرا عن سعادته بهذه الزيارة. مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية شرقية إدلب. قتل شخصان وأصيب آخر أمس الأحد إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية في مدينة سرمين شرقية إدلب، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نقلت جثماني الضحيتين إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، فيما نقل المصاب إلى المستشفى قبل وصول الفرق إلى مكان الانفجار. وفي درعا قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة الغارية الشرقية بريف المحافظة الشرقي، وسط تحذيرات متواصلة من خطورة مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال. واشنطن: الاتفاق مع إيران قد يستغرق عدة أيام. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرة إلى أن استكمال الاتفاق المحتمل قد يستغرق عدة أيام. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بعض تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد التفاوض، مؤكدا وجود تقدم في المحادثات مع استمرار احتمال تعثر الاتفاق. وأضافت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهمات أولية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تتقدم بشكل منظم وبناء. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن مواقف الطرفين أصبحت أكثر تقاربا مع استمرار وجود نقاط خلافية يجري العمل على حلها.

0: اختتام مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية الثقافي الثامن في مدينة إسطنبول بعد 4 أيام من الأنشطة والفعاليات بمشاركة واسعة من دول متعددة. ونظم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية المهرجان بالشراكة الإعلامية مع وكالة الأناضول، حيث شهد إقبالا كبيرا على مسابقات الرماية والمصارعة والرماية على ظهر الخيل، إلى جانب العروض البهلوانية وفنون القتال والألعاب الشعبية والحرف اليدوية. وأكد المنظمون أن المهرجان يهدف إلى نقل الرياضات التقليدية والقيم الثقافية إلى الأجيال القادمة، فيما شارك نحو 1.5 مليون طفل وشاب وولي أمر في فعاليات المهرجان المختلفة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM. صدى الفرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم.

بهم من غيرهم بدلوا إني وإن فتتوا في حبهم كبدي إني وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على عهدهم راض بما فعلوا إني وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على ودهم راض بما فعلوا شربت كأس الهوى العذري من ظمأ ولذ لي في الغرام العل والنهل فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أيامنا الأول فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أيامنا الأول يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا ونازلين بقلبي أينما نزلوا ترفقوا بفؤاد في هوادجكم راحت به يوم راحت بالهوى الإبل يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا ونازلين بقلبي أينما نزلوا ترفقوا بفؤاد في هوادجكم راحت به يوم راحت بالهوى الإبل فوالذي حجت الزوار كعبته ومن ألم بها يدعو ويبتهل لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي بعد التفرق في أطلالكم طللوا لم أنس ليلة فارقت الفريق وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا لما تراءت لهم نار بذي سلم ساروا فمنقطع عنها ومتصل لا در در المطايا أينما ذهبت إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل في روضة من رياض الجنة ابتهجت في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا وطاب بها للنازل النزل حيث النبوة مضروب سرادقها وطالع النور في الآفاق يشتعل وحيث من شرف الله الوجود به فاستغرق الفضل فردا ما له مثل محمد سيد السادات من مضر محمد سيد السادات من مضر سر السرارة شمس ما لها طفل شوارد المجد في معناه عاكفة وريف رأفته غصن الندى الخضل تثني عليه المثاني كلما تليت كما استنارت به الأقطار والسبل بحر طوارقه بر ومكرمة بدر على فلك العلياء مكتمل ما زال بالنور من صلب إلى رحم من عهد آدم في السادات ينتقل حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل فكان في الكون لا شكل يقاس به ولا على مثله الأقطار تشتمل به الحنيفة مرساة قواعدها فوق النجوم ونهج الحق معتدل ومنه ظل لواء الحمد يشملنا
ومنه ظل لواء الحمد يشملنا إذا العصاة عليهم من لظى ظللوا. وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل.

ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل. أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل. نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة ما لي بها قبل. قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل. والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل. والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركناً عظيماً من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز من قائل عن فداء إسماعيل عليه السلام: وفديناه بذبح عظيم. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في 13 من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما:
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، وجرى اللقاء أمس الأحد في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تقدم المصادر تفاصيل حول ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. فيدان يلتقي زعيم حزب تقدم العراقي. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الأحد زعيم حزب تقدم العراقي محمد الحلبوسي، وجاء ذلك حسب معلومات أفادت بها مصادر في وزارة الخارجية التركية حول لقاء فيدان مع الحلبوسي. وجرى اللقاء في العاصمة التركية أنقرة دون إعطاء أي تفاصيل عن فحوى اللقاء. عبد الباقي الهجري يتلقى الأوامر من الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أمس الأحد إن حكمة الهجري يتلقى أوامره من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن يوما مع الثورة السورية ولم يعارض النظام البائد. وأوضح عبد الباقي في تصريح للإخبارية السورية أن هناك تذمرا بين أهل السويداء من سياسات الهجري، مشيرا إلى أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في نحو ثلث المحافظة

ضمن إجراءات ضبط الوضع الأمني، وأضاف أن السلطات ألقت القبض على عشرات المتورطين بسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن الدولة تضع الملف الأمني ضمن أولوياتها. كما أشار إلى إحباط مخطط لإشعال الفتنة بعد احتواء التوترات داخل المحافظة. الهلالي: استكمال الانتخابات في الحسكة خطوة نحو الاندماج الوطني. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيك الإرهابي أحمد الهلالي، إن استكمال الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع. وأوضح الهلالي أمس الأحد أن هذا الاستحقاق يؤكد أن نيل الحقوق وترسيخ الشراكة والمواطنة يتمان عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أبناء الحسكة استطاعوا تجاوز الظروف الأمنية والاستثنائية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى دائرة عين العربي في محافظة حلب. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي في مكة. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أربكوش أمس الأحد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في مكة المكرمة على هامش زيارته المتعلقة بتنظيم موسم الحج لعام 2026، وبحث الجانبان شؤون الحج للعام الحالي إضافة إلى الخدمات المقدمة للحجاج القادمين من تركيا، فيما أشاد أربكوش بالخدمات السعودية المقدمة لضيوف الرحمن معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال. من جانبه أكد وزير الحج والعمرة السعودي أهمية التعاون بين السعودية وتركيا في مجال الحج، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة. مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية شرقية إدلب. قتل شخصان وأصيب آخر أمس الأحد إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية في مدينة سرمين شرقية إدلب، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نقلت جثماني الضحيتين إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، فيما نقل المصاب إلى المستشفى قبل وصول الفرق إلى مكان الانفجار. وفي درعا قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة الغارية الشرقية بريف المحافظة الشرقي، وسط تحذيرات متواصلة من خطورة مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال. واشنطن: الاتفاق مع إيران قد يستغرق عدة أيام. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرة إلى أن استكمال الاتفاق المحتمل قد يستغرق عدة أيام. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بعض تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد التفاوض، مؤكدا وجود تقدم في المحادثات مع استمرار احتمال تعثر الاتفاق.
وأضافت تقارير إعلامية أمريكية

أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهمات أولية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تتقدم بشكل منظم وبناء. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن مواقف الطرفين أصبحت أكثر تقاربا مع استمرار وجود نقاط خلافية يجري العمل على حلها.

0: اختتام مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية الثقافي الثامن في مدينة إسطنبول بعد 4 أيام من الأنشطة والفعاليات بمشاركة واسعة من دول متعددة. ونظم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية المهرجان بالشراكة الإعلامية مع وكالة الأناضول، حيث شهد إقبالا كبيرا على مسابقات الرماية والمصارعة والرماية على ظهر الخيل، إلى جانب العروض البهلوانية وفنون القتال والألعاب الشعبية والحرف اليدوية. وأكد المنظمون أن المهرجان يهدف إلى نقل الرياضات التقليدية والقيم الثقافية إلى الأجيال القادمة، فيما شارك نحو 1.5 مليون طفل وشاب وولي أمر في فعاليات المهرجان المختلفة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في أنقرة. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمين مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم عميروف، وجرى اللقاء أمس الأحد في العاصمة أنقرة بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ولم تقدم المصادر تفاصيل حول ما بحثه الجانبان خلال اللقاء. فيدان يلتقي زعيم حزب تقدم العراقي. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الأحد زعيم حزب تقدم العراقي محمد الحلبوسي، وجاء ذلك حسب معلومات أفادت بها مصادر في وزارة الخارجية التركية حول لقاء فيدان مع الحلبوسي. وجرى اللقاء في العاصمة التركية أنقرة دون إعطاء أي تفاصيل عن فحوى اللقاء. عبد الباقي الهجري يتلقى الأوامر من الاحتلال الإسرائيلي. قال مدير الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي أمس الأحد إن حكمة الهجري يتلقى أوامره من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لم يكن يوما مع الثورة السورية ولم يعارض النظام البائد. وأوضح عبد الباقي في تصريح للإخبارية السورية أن هناك تذمرا بين أهالي السويداء من سياسات الهجري، مشيرا إلى أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في نحو ثلث المحافظة ضمن إجراءات ضبط الوضع الأمني. وأضاف أن السلطات ألقت القبض على عشرات المتورطين بسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات، مؤكدا أن الدولة تضع الملف الأمني ضمن أولوياتها. كما أشار إلى إحباط مخطط لإشعال الفتنة بعد احتواء التوترات داخل المحافظة. الهلالي استكمال الانتخابات في الحسكة خطوة نحو

الاندماج الوطني. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع بيكيك الإرهابي أحمد الهلالي إن استكمال الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاندماج الوطني وتطبيع الأوضاع. وأوضح الهلالي أمس الأحد أن هذا الاستحقاق يؤكد أن نيل الحقوق وترسيخ الشراكة والمواطنة يتمان عبر القنوات القانونية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن أبناء الحسكة استطاعوا تجاوز الظروف الأمنية والاستثنائية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن دائرتي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى دائرة عين العربي في محافظة حلب. رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي في مكة. التقى رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور صافي أربكوش أمس الأحد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة في مكة المكرمة على هامش زيارته المتعلقة بتنظيم موسم الحج لعام 2026، وبحث الجانبان شؤون الحج للعام الحالي إضافة إلى الخدمات المقدمة للحجاج القادمين من تركيا، فيما أشاد أربكوش بالخدمات السعودية المقدمة لضيوف الرحمن معربا عن شكره لحفاوة الاستقبال. من جانبه أكد وزير الحج والعمرة السعودي أهمية التعاون بين السعودية وتركيا في مجال الحج، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة. مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار قنبلة يدوية شرقية إدلب. قتل شخصان وأصيب آخر أمس الأحد إثر انفجار قنبلة يدوية داخل محل لتصليح الدراجات النارية في مدينة سرمين شرقية إدلب، وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه نقلت جثماني الضحيتين إلى الطبابة الشرعية في مدينة إدلب، فيما نقل المصاب إلى المستشفى قبل وصول الفرق إلى مكان الانفجار. وفي درعا قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار قنبلة من مخلفات النظام البائد في بلدة الغارية الشرقية بريف المحافظة الشرقي، وسط تحذيرات متواصلة من خطورة مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال. واشنطن: الاتفاق مع إيران قد يستغرق عدة أيام. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرة إلى أن استكمال الاتفاق المحتمل قد يستغرق عدة أيام. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بعض تفاصيل الاتفاق ما تزال قيد التفاوض، مؤكدا وجود تقدم في المحادثات مع استمرار احتمال تعثر الاتفاق. وأضافت تقارير إعلامية أمريكية أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهمات أولية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تتقدم بشكل منظم وبناء. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن مواقف الطرفين أصبحت أكثر تقاربا مع استمرار وجود نقاط خلافية يجري العمل على حلها.

0: اختتام مهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول. اختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان الرياضات التقليدية الثقافي الثامن في مدينة إسطنبول بعد 4 أيام من الأنشطة والفعاليات بمشاركة واسعة من دول متعددة. ونظم الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية المهرجان بالشراكة الإعلامية مع وكالة الأناضول، حيث شهد إقبالا كبيرا على مسابقات الرماية والمصارعة والرماية على ظهر الخيل، إلى جانب العروض البهلوانية وفنون القتال والألعاب الشعبية والحرف اليدوية. وأكد المنظمون أن المهرجان يهدف إلى نقل الرياضات التقليدية والقيم الثقافية إلى الأجيال القادمة، فيما شارك نحو 1.5 مليون طفل وشاب وولي أمر في فعاليات المهرجان المختلفة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق الشعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية.

تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمين أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها.

وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أعرب وزير النقل السوري يعرب بدر أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي.

محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

0: بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي، عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية، إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي.

محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج

0: من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمين أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. مواطنون محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول لجنة

0: اجتماع عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رفنيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائرية وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية رواية النشر.

نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم، ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول، ورئيس مجلس إدارة بورصة شانلي أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق حلب عزيزة علينا، وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أورفا بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات 15 الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شالي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة، حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شالي أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قاتلي عشقت هواك فاعلمي كفاك أجرا يا ظالمي وطني لجرحي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق الشعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام.

السلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي، عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية، إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة، وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي، يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان، وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفاق.

0: الولايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان: إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها، أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها، أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمين أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي، عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأن

0: أو كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم، ويتقبل منهم، ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضاً عوامل أقل وضوحاً مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية

المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ. وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلاً يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية. إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاماً أن تناول 2000 وحدة دولية يومياً من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام.

0: يلا
1: استنى
2: بقول يلا.

0: دي مش حافظه. يلا بسرعه حد يغير الاستيرب.
1: يلا
0: استريغلن
1: طريقتي مع الرومانسي، طريقتي مع السمر، طريقتي مع غير السمر.

0: قد ايه.
1: 40 يا جماعه
2: بلا وكمان بغير، غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس
3: بعد انا قررت امشي عشان عيد ولما قررت ارجع وقررت ارجع
1: بقى عندي حلوه دي يلا يلا مسني يلا
4: سوري
1: ها كوعي كوعي تلمس الحوض
5: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمين أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد

الورد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد

0: إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم، ويتقبل منهم، ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه بشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن بشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام بشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني متجاوزا آثار خسارة

إدارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف، وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيفه كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشاهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم. وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا، ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض. وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية.
أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم.

النرويج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها

لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي أسرة قوية مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة 4 للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا
ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول

0: اجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رفنيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية
0: بداية

البشرى، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل. لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طلل. لم أنس ليلة فارقت الفريق، وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا. لما تراءت لهم نار بذي سلم، ساروا فمنقطع عنها ومتصل. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل. وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر. سر السرارة شمس ما لها طفل.
شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل، تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل، بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل، ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل، حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل، فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل، به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، إذا العصاة عليهم من لظى ظلل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل، أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل، يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة ما لي بها قبل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين.

مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار، مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك.

بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائرية وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم

0: الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ظاعنين بقلبي أينما ظعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ظاعنين بقلبي أينما ظعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل. لقد جرى حبكم مجرى دمي

فدمي. بعد التفرق في أطلالكم طللوا، لم أنس ليلة فارقت الفريق وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا. لما تراءت لهم نار بذي سلم ساروا، فمنقطع عنها ومتصلوا. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل. وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر، سر السرارة شمس ما لها طفل. شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل. تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل. بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل. ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل. حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل. فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل. به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل. ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا. إذا العصاة عليهم من لظى ظلل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه. فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه. فيه الهدى والندى والعلم والعمل. أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه، عند الصراط إذا ما ضاقت السبل. نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا. بجاه وجهك عنا تغفر الزلل. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي. في كل حادثة ما لي بها قبل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا. دمي وعرضي مباح والحما همل. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل. والآل والصحب ما غنت مطوقة، وما تعاقبت الأبكار والأصل.
قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما هملوا. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل. والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصول. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكد

هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق الشعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفي بيوم إفريقيا وتؤكد مواصلة دعمها للقارة السمراء. احتفت وزارة الخارجية التركية الاثنين بيوم إفريقيا الموافق 25 من أيار مؤكدة مواصلة دعمها لشعوب القارة السمراء في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وقالت الخارجية التركية إن يوم إفريقيا يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتكافئة والاحترام المتبادل. وأضافت الوزارة أن تركيا تواصل التحضير لعقد القمة الرابعة للشراكة التركية الإفريقية خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين. من جهتها أشادت عقيلة الرئيس التركي أمين أردوغان بحضارات إفريقيا العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعب التركي وشعوب إفريقيا تركت لديها أثرا عميقا. وأعربت أمينة أردوغان عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها. وزير النقل السوري: نعمل على استعادة دور سوريا كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الأحد أن سوريا تعمل على استعادة دورها التاريخي كممر إقليمي لعبور البضائع بين أوروبا والخليج العربي عبر إعادة تنشيط حركة الترانزيت وتطوير الربط السككي مع دول الجوار. وأوضح بدر أن الحكومة تواصل تبسيط إجراءات العبور والتخليص لرفع كفاءة خدمات النقل والتجارة، مشيرا إلى أن حركة الترانزيت قبل عام 2011 كانت تشهد عبور أكثر من 100,000 شاحنة سنويا عبر الأراضي السورية. وأضاف أن هناك تفاهمات قائمة مع تركيا والأردن والسعودية لإعادة تفعيل خطوط النقل والسكك الحديدية إلى جانب مشروع خط حديدي يربط دمشق بالأردن وصولا إلى السعودية بدعم فني وتمويلي من البنك الدولي. محافظ اللاذقية يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون المشترك. بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى الاثنين مع السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وإيطاليا خلال لقاء عقد في محافظة اللاذقية. وأكد السفير الإيطالي استعداد بلاده لتقديم مختلف أشكال الدعم للحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات الثنائية. كما أبدى رافانيان إعجابه بمحافظة اللاذقية وما تتمتع به من طبيعة خلابة ومقومات مميزة وفق ما ذكرته المحافظة

0: عبر معرفاتها الرسمية. إسطنبول تستضيف فعاليات منتدى صفر نفايات في حزيران المقبل. تستضيف مدينة إسطنبول مطلع حزيران المقبل فعاليات منتدى صفر نفايات الدولي المعني بقضايا البيئة والاستدامة بمشاركة آلاف الشخصيات من مختلف دول العالم. وبحسب بيان وقف صفر نفايات التركي يقام المنتدى بين الأول والسابع من حزيران في مطار أتاتورك تحت رعاية عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان وبمشاركة وزراء ورؤساء بلديات وممثلين عن منظمات دولية وأوساط أكاديمية. وسيناقش المنتدى قضايا التنمية المستدامة وأزمة المناخ والاقتصاد الدائري وسياسات تقليل النفايات ضمن جهود تركيا لتعزيز مشاريع إعادة التدوير وحماية البيئة. ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو لا اتفاق أبدا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن الاتفاق المحتمل مع إيران إما أن يكون عظيما وذا مغزى أو لن يكون هناك أي اتفاق. ووصف ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال الاتفاق النووي المبرم مع إيران خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما بأنه كارثي وفاشل، مدعيا أنه فتح الطريق أمام طهران لامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن أي اتفاق قد تبرمه إدارته سيكون النقيض تماما للاتفاق السابق، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب واشنطن وطهران من تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. بدء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات. بدأ حجاج بيت الله الحرام الاثنين التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية إيذانا بانطلاق مناسك الحج لعام 1447 للهجرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم في المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية. وأفادت السلطات السعودية بتسخير الخدمات الأمنية والطبية ووسائل النقل لتسهيل أداء المناسك في أجواء روحانية، فيما شهدت المشاعر المقدسة زراعة أكثر من 60,000 شجرة وتشغيل مئات مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وسيشهد الثلاثاء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات، ثم يبيت الحجيج بمزدلفة ويرمون الجمرات ويؤدون طوافي الإفاضة والوداع. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج لهذا الموسم. نرجو الله أن ييسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم ويتقبل منهم ويعيدهم إلى بلادهم سالمين مغفوري الذنوب، وأن يكون موسم الحج لهذا العام خاليا من أي شائبة تعكر صفو ضيوف الرحمن. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3

في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل. لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طلل. لم أنس ليلة فارقت الفريق، وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا. لما تراءت لهم نار بذي سلم، ساروا فمنقطع عنها ومتصل. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل. وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر. سر السرارة شمس ما لها طفل.
شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل، تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل، بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل، ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل، حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل، فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل، به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، إذا العصاة عليهم من لظى ظلل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل، أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل، يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة ما لي بها قبل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل جهودنا لحماية الأسرة وتعزيزها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين أن حكومته ستواصل جهودها لحماية الأسرة وتعزيز بنيتها، وذلك بمناسبة أسبوع الأسرة الوطني الذي تحتفل به تركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار. وقال أردوغان إن الأسرة تمثل مدرسة تصان فيها الهوية والثقافة والقيم الوطنية والروحية، مؤكدا أن نقل هذه المؤسسة إلى الأجيال القادمة يحمل أهمية كبيرة لتركيا وشعبها. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل وفق شعار فرد قوي، أسرة قوية، مجتمع قوي. من جهتها أكدت عقيلة الرئيس أمين أردوغان أهمية الأسرة في دعم استقرار المجتمع وتعزيز التضامن والمحبة داخل البيوت التركية. تركيا تحتفل